حضني وعليل نايم على الفرش وحالاته مغيرة نايم على الفرش وحالات أيوب عدم

سعيد يا هاني روح ما قابش بيك يا ويلا خالص عمري وراني حيا عمري وراني حيا وندروا المقاب السعيد يا يندروا المشوف الشبيك يا إلى طولت عمري وراني حيا يا ما ولا تدرتوني سولو ماريكي

الرحيم الرحيم سكن ديال القيمة جارد أنا يا رغراء يا الباكويس يا الحيرة سيكات مي ما مدهيل وبويا يا رغرني من اسكب مايو سوك سند مايو قنال الجند مايو nya finke nya fudje yo dadi mamoudou kay akene dama hanou kersi beega do ro fooni ro foomande ni ro foonde ni hamedo kou katti may amoudou kay amadou dik isa kay sambadiko ni jatti mamoudou kay ndiko.

هاد النهار نامسنا الوناء نيوكويدو هادي زميقة أمنة اللونغ أمسنا عمرو كاي ونيوكويدو أسد السوكو كيدو كربالي أمسنا إيسا كاي مو هوكويدو كاتفا كرفانغو فرمتا سانوكو دادو كاي هاوي دي فوقا نتنى كانا كاتي هاوي دي فرمتا كاي فوقيا فوامندي درمس نانا نوانا كرين دي نباقو دي كاتي مي Ibrahim Djungu ni kunu belle nakati ndi warte man tinanti par bruce nak aspega Hassan Traore yoro foga Yakoub Koulibaly yoro foga ro fo man daga Mustafa Cissé ki beno Mohamed 5 daka kone yoro foga

قسم قول هنا مجندك يا دغدم زاج الزغ الخال النم يا دغدم زاج الزغ الخال النم هنا سوسم قول هنا مجندك يا دغدم زاج الزغ الخال النم.